0: local من لغة كمالي
1: تيت بميريس تاكيه مميرتيم بانيو كواري فيل كوريني يعني تيتو ميرتيم at the moment بيانو ميانو كون بيري اوفيس وانا لاي زنجي مي مي اوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي يانو ما يانو ميانو تي كوري وكيان ما بارا امتي كتيما نيني ورو ريسوسي باكي تيو كيري رزاز بيري تي
0: ومي كاري من لوكو لوك مي جوني
2: this corruption كان بارا امتي كفايتي in a good cost لو فلديت يوني ماتي كالوكي is also one of the corrupt passion car. In way, that will be real wealthy, Joe. In real wealthy, why has government so picara jamichori piti in a yecho application bini ta hudugi iti wong
0: mana ye gankal maloga di katiki here speak farmer what deno you where you mutuin luakwa
3: mutuin luakwa